ساده من زيد رب يسوع فنيد على دوس كلزمر وصوت جليب تامور صنم اب مين جتريبن فن يدن لاند سلان نورين زاخ زين فربريبن

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضويتكم اليوم مقابل $16 سنويا و $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
3: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmil Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 98.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
1: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
2: You are listening to 3ZZZ,
1: Melbourne Ethnic Community Radio.
3: Listening to 3ZZZ. We and our sponsors are proud to bring you the following program.
2: ZZZ
1: 92.3 FM.
3: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
0: ريثروبل زد هي إذاعة المجتمع وتبث بثمانية وستين لغة. دعمك لهذه الإذاعة هو اشتراكك فيها لكي تبقى على الهواء. الاشتراك السنوي هو $15 فقط وعشرة دولارات للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. ليبقى برنامجك المفضل صوت لبنان على الهواء، اشتراكك ضروري. دعمك هو اشتراكك. اتصل الآن على الرقم 9415-1923. أكرر 9415-1923.

0: حطوا ايديكم على الانجيل وعلى القران. حطينا. كلكم مستعدين؟ قولوا معي.
1: يا منموت كلنا وبينتهي الوطن، يا منكون رجال وبيبقى الوطن.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwheel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: استقبل البيت غلاخة خاصة بقوس ساينس ورك وغزي علم بنهرة خاصة ومجيش المعدانة من هري قل ضياسة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل الليالة إتلا خبة إيذة عسا والقور دمخبي مطاعل تبشو بائث غزي القونة مطاعل ببهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدايا قوس ساينس ورك قنيل بتقو خبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: إن آد معذرة لمن قمثة تلنقوب الطيبوثة ربثة اللخ كاث سنتوخ آي شوق لآها خرزة تاو بيشانة بسابابوخ لشانة شوتا بوثق بياشالي على الأثيرة هاشا عدانة لكاث مخدثة على هدام ما يوثوخ إديو ببرعثة خد السر دولار برعتا مبصرتا هانو دين كونسيشن أو إشت السر دولار برعتا قمرتا رخوش على شوبة انترنت 3ZZZ.com.au أو قريلاً عال اتش أربخة خمشخة اتش أتريتمانيا مودع نوثق ذر بيث قلاخة روما بيث قلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعما هاشا يثفي خيلة بخواش الأمو تماني قطاتة عتقاية بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدايا قوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما ومخزياثة وقذلياثة وخيوثة درومائية وماتا من قيمياثة وصرياثة المرقنياثة ومانت خيوثة كديم إلا بالمردوثة وتشعيثة دروما عتقتا بخاور خدلت خزي أغدية من قمثة قنيل بتقد روما خيلة وعما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.

شمال مخبه يبدا قبل نخم شنغ دقاخي من عندها برسقاله اونتي لبرسقاته خن هاشا ايت من لبا مصايت اوتسي ترين وغزطلا اف ام اموخم بتعوى قداها صاعد فيودر نجاريان وانا زي ياقو هاول.

شمان مخبة مخوبن تمقرن اللي قاروخن صدرة شمانة اتخكمة برصوبة آني إينا هلبت خكمة من شنينا من داها ألما قتينوية هيرانة وسندانة آني إينا جول بواتن وجول صلواتن قتينوية ناطورة قليشانا وقا صبرايوتا وهلبت بيشنا بريخة وبرخة من سبب انطيرنا لشانا انطيرنا هيايوتا انطيرنا صبرايوتا وينا أخ خاستونا لهي بهرانا جو أمتا آتورتا أنا متخرنن إينا من جيبات أطهت آوهاتن جو أرمي وأنا تينا مدرة مش خطة خيش الأمريكا ووين أعود خيكما من نبليخنا طاما وقما بتأمرنا إيلي ملبانا هانيبال جيوارجس مناخا أرابي نمرود سيمونو وميقرأ يوسف إيسايي ومناخ شماشة جوريل ملك داود اتجاويلا ومناخ دكتور ويليام بيرويان ومناخ عربي جان مراد خان ومناختا أردخلا بيل سيمونو ومناخ دكتور شمول داود بيرا ومياقرتا شاروكينا ملك داود ومياقرتا روزلين سرجسيان ومناخا خونا ملكو تسنجر ومناخا رابي يوسف بطرس ين يوليوس بطرس ورابي جايكب ميرازيز واردخلا بريدريك بابا خانيان ورابي شمعن بت إيشو باباري وميقرطة شليانا المداشت وميقرطة يوليا بطرس ورابي بليمون درمو ومدري مناخا رابي ميخائيل أمير خاص اتقاضى وأسيا سرجس وارتانيان واردخلا شاروخين خنانيشو ومنا خرابي هرمس عاشوريان واسيا رابي ين ربخيلا وليام مراد خان وميقرا رامن امير خاص اتقاضى واخرى شمان مخبه ميقرا باكوس أقياني.

شما نمخ به ابتاز خورزن لقاما و به تنزمن ادیوم یوما بودخاعات و رایا خقیرا. آعات و رایا خقیرا ایلش مو اسیا هنری آوانیز زاده. مهیره اللایا بقود مشلیت موخا الطليه ويلوده من قمش ورايا الشربت آها أسيا مهيرة ومهمنا أطرايا من جيبت ناي أمتن هلبت بطانة وخمنتا من كل أسيا أطرايا كت أمينعيت وينا هيراني قبني أمتن إينا بوت خص خوطة داها همزمتا ايتن هلبت درابة دكاني قد متخرخلو شمان الدنة وبت بيشي متخر مدري جو كتاوة ومنهرقة كل من امتن مخبة شمان مخبة بت هذا شمان مخبة بياشي لمنهرة بالخانت آها أسين أخطوصة من ملتن أسيا هنري بيشة لليدا بشيتة ألبا وتصمو خمشيخة من يما منختا صوبيا إيشو أين إيوات ماتا الشمشة جين وبابا مناخا آرم آوانيس زادة اد ماتت باباري بأرمي إيران مناخا آرم هلبت قوميات التيلون بريشة أمتن من جيبة أصمناي أخرابا كلبتة أمتن عمدي بيتي هلبت رقلن الأطرد إراق كت آها برونة اتوال اشتصرشن من إراق جوجل الأطرى اتبرتن قمر وقت يولباني وقمت خد اسريشن شريلي جو آها أطرى وهيج بشيتة ألبا واتصمو أربي اتصا ضر الأطرد إيران

وجو شو تابوت نوطة التيمنة أطرى شوريلة البلخانة جو أمديتا ات مهاشار ين مهاشهر يمريلا وطاما اتبقلي برث زوجي صبيا وبلاطة اها الزواجة ويلالون تري اطنياتي اتخيي خابرونا بشمت هنري وخابراتا بشمت ربيكا اتكي خياوة جو أطرت أمريكا أسيا هنري كت لتوالي زودة من تري يرخي بوت بلخانة بابي بشلون شدري لمديتة أبادان وتاما شمان مخبة رحت قميتا ادقريتو قتويلة جو مدرشتة شوشن ورحت تريانا قخشيتا جو مدرشتة رازي ات أبادان هيجي شمان مخبة بشيت تقلبه وتصمه اشتيشتا جوجلن لمديتا الطهران وهاو زلة اللقامة وبرحتة قريتو هالبت جو مدرشتا عند إيوا خد شمت أنديشة أي إيوا بمضبرانوتة إيطلناية وبشيت تقلبه وتصمه شويخة آم بشلة قبيلة جوبث صوبت ملي ين اتيمريلا بهشتي اتقائم جو باوت أسيوتا هالبت ومن بر تمنيشني من بر تمنيشني مشيت تقلبه وتصمه شوي اتصا جوبث صوبت ليمة اتأسيوتا ينت ألمت أسيوتا قد بشلي قبيلة شمانة مخبة لقريتا الليتا من بر إشقلتة قرطيسة أسيوتا الليتا واني وقا مكملتة قريتة وزلة الأطرة بريخة تسويس بشيتة ألبة وتصمو تماني طلا وطاما شمان مخبة تململ لقريتو مدري بدرغة ترش على يوتا يعني يمرخلا فوق التخصص عين يمريلا هالبت مدري يمريلا صار سبكتلي جو بقوة ادمشليت موخة قد بشل تام قبيلة لقريتا قليتا ومن بر اشقلت قرطيسة شمانة مخبة أسيوتا قليتا قامك ملتا دقريتا زل الأطرة تسويزلن بشيتة ألبا وتصمو تماني طلا وطاما تمم للقريتا بدرغة رش اللايوتا بقود مشليتة موخة وطلية ويلوده.

هاي شو مانا مخبة ضر القطرة إيران وقوب الصوبة عليمة أسيوتا شوريلة المقروية وهادورة قا أسكلايد آها باوا قا دعطيد آها أسين ويلالة ويلة أو يعني إغدانايا أسيا آتورايا من إيران يعني أختي أمرخ وقمايا وخرايا الوحيد يمرخ له من بر قيامة أطرة مقريلة جوب الصوبة وهرب هاي الضانة بليخة لبقشيوتا جوب ثكريها اتعلي أسكر يعني علي أصغر قد تليتا بث صوبة عليمة أسيوتا وبزي جوب ثكريها ات أبدان هالبت كتئيلة خا من مشو تبه ين شريكة آن جداها أصلايوتا وجومت خا اتشن شمان مخبة اتبلخانو زودة من شوي قلب كريهة قا أصوتا يعني سرجري وهدريلة وبمهيروتا جرتا ومدري شمانا مخبة قد بيشينا طوي عرابة من ديانة جو مغليات بديو وسبر زونة أطرة إيران وأطروات الدنيا وشركي لجو رابة جميات اتأسي قا يولت مملة هلبت ألماية وبتنسيانو وبالخانو.

شمنا مخبئاها أسيا هالبت لش ليلة من خلمطو جوب ذكريها ات أبدان وهل إديوم يوما أسيا هنري شق من خبو قا بلخانو وقريتو هالبت اتلي خبا قا ميوزيك وجوآها بقوزي شقيلة لنسيانا ات هالبت مخيتا اترابا مانت الميوزيك ميوزيكال انسترومنت وهاو اتلي شمانا مخبة تربناتي بشمانت ميرن ميرن ومدري ملودي وبرزوج بقائم إيلا أميا قرطة ورنيخا ملك داود تقاويلا برات الشماشة جوري الملك داود ألمس بيرا هاي اتأما أم برزوجو كت إشقالة وباصعياتي اتهيرتا اتخبا جو خيوتو بختام شمانا مخبة أننقيتلا المدخور الخب آموقت آها أسيا خبيوة قأمتا وكل بني أمتا آتوريتا هل بتمرقاتو تشيبو وعلى يغلو خيريخ وخديه